0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampunkan orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 116.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.